نقوي أنا وسو ميروي ميروي أنا قرو خياركي ما بريسا ديفيد سوبو أيون أستراليا نيكا ما بونا أناسينا تينغوا سام يانو سيران سيستا براتاني يان بي سي فايس يان ناويرو بيني ما ناسينا أو تواسي تتوا يان ساينا سيستا أفيتا يان ساموا أو أيبون رارون ما أناوسو ميمي قياركي نتابو أكي كمينا يي ساقوسا متنا نقاوك با يساني كي قاوتيانا من تميه وي ميمي قياركي نبقانتاين تقوابون نجون نوركي إنا بريبري ساقرابايا توكيتا ميه نيس نبي بوبوكي نكون ميمي إنانون ويني أكينان أوركينا أو أيبون ناوسو أكي آريكي رقمي إيرونا إماني مصيراوانا ساقوسا متكوكوري با يساني كي أقا Ana wewete tamena are ikarawa meme kayaraki nakon numan naswana. Hao ewene rapatana iron tarina sina me tokan nata ichuara ereki. Hao inakayaki nitepong ayo irariki anakaro kayaraki me pirisa ntakaro apire na ipieso. Hao ayo iriana tekuna ariatangiraki. Yongo panani Yesu are yana kimeiron fata ruatameki.

0: ونموري قد تربون بي
1: ناوري ياني بيارا سباي بايدي
0: أي دسراكي نقول مغاني نقول وانبوي نقول روابوي تغاتبوبوا ميبوا قوية ايكا كورو كورو يأي راقان مرنونية إموين تكورو كورو إيس كي غايروا
1: أي أي
0: أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي
1: أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي
0: Serbu semua hari kata terpon.

0: سوّي درج بيت ليس بعد في برنامج إنك يا باب من مانك يا كومان من مدد كنا من مانك يا سنت تورو فرقاتم فكري بس تبو بطول
1: ناخي خرون بوسيا ماني أن قاقري ماني كا أكيم قال بكين دكرين بيت سين كان موي بكين كاريك سانس Oi Mary, ai ka kai unga ibuki meu bonien tanun nardem. Kai da kibes, pa kibes, te go boto.